salat berjamaah, memperbanyak salawat, mencintai Al-Quran, mempererat silaturahmi, dan menebarkan kasih sayang kepada sesama. Jangan sampai pesan maulid yang hanya terhenti pada seremonial, tetapi harus menjadi dorongan nyata untuk semakin dekat kepada Rasulullah dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua istiqamah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu mendapatkan syafaat lebih-lebih lagi di hari kiamat nanti. Ya Allah, nallahu wa iyyakum minal faizin al aminin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه فإن طاعته أقوم وأقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واخذروا أسباب سخط الجبر فإن أجسامكم على النار لا تقوى وتوبوا إلى الله توبة نصوحا واعلموا أن الله أمركم أمرا بدا به بنفسه وصنى بملائكة المسبحة بكسله فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: الله صل وسلم وبارك عليه
0: وارض اللهم أربعة الأئمة المجتهدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الفضل المبين وارض اللهم عن الستة المتممين للأسرة الكرام وعن أهل بدر وأحد وبيعة العقبة وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعات والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين وألي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين وانصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولاة أمورنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح الهجرة بينهم وانصرهم على عدوك وعلى عدوهم واهدهم سبل السلام

برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.

سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. العالمين لأنك حميد وأمني وقدمنا

0: إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه شير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الناس الذي يوسوس في الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا طهر قلوبنا من كل وصف يوبائي دنيا مساعدتك ومحبتك وأمن على سنة والجماعة وسوق إلى لقائك يا ذا الجلال والكرم يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان. طمنا لك علينا حقوقا كثيرة فيما بيننا وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيننا وبين خلقك. وما ما كان لك منها فاغفره لنا وما كان لخلقك فتحمله عنا. واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك. وما يغني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود. اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك. وما يغني يا حميد يا مبدي ويا مهدي يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي ويا مهدي يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي ويا مهدي يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك اللهم نورك اهتدينا وببلغك استغنينا وفيك نفيك وانعامك وعطائك وعسانك اصبحنا وامسينا انت الاول فلا قبلك سن الاخر فلا بعدك سن الظاهر فلا فوقك والباطن فلا دونك نعوذ بك من الفلس والكسل وعذاب القبر وفينة الغنى ونسالك الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اختم بالخيرات اجلنا وحقق بفضلك امالنا وسهل لبلوغ رضاك سبلنا واحسن في جميع الاحوال اعمالنا يا منقذ الغرقى يا منجي الحرقى يا شاهد كل النجوى يا منتهى كل شقوى يا قديم الاحسان يا دائم المعروف يا من لاقينا لكل سنن ولابد لكل منه يا من رزق كل شيء عليه ومصير كل شيء اليه اللهم اعنا عذن بك من شر ما اعطيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم اعنا سالمين وامنا مسلمين والحقنا بصالحين غير خزي والمبتونين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ثم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماطة الأعداء ثم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والزمى سير الأسقام ونعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار ومن شر ما تهب به الرياح ومن شر بهائك الدهر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: صلاة الميت رحمكم الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah seorang laki-laki yang bernama Bayan Pranoto bin Suwito, usia 76 tahun, yang beralamatkan di Jalan Tunas Baru RT 66 Kelurahan Teluk Dalam Kota Banjarmasin, dan akan dimakamkan di akar keluarga Guntung Lua Banjarbaru. Kami atas nama Badan Pengelola Masjid Raya Sabilul Mutadin mewakili daripada keluarga almarhum mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah Masjid Raya Sabilul Mutadin. Kemudian permohon ampun dan maaf untuk almarhum apabila selama hidupnya ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Selanjutnya kalau ada urusan hutang piutang diharapkan segera menghubungi ahli waris. Demikian kami sampaikan. Mela bersama-sama kita melaksanakan sholat fardu kifayah untuk mengimami. Kami mintakan kepada pimpinan pondok pesantren Rasadiah Khalidiyah Amuntai Hulu Sungai Utara kepada Kyai Haji Muhammad Syaukani LC kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Satu kanal informasi dan inspirasi
4: Banjarmasin siang ini,
3: kanal informasi dan inspirasi
4: RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Mendengar, baru saja kita ikuti khotbah dan sholat Jumat disampaikan, disiarkan langsung dari Masjid Raya Sabilul Mutadin Banjarmasin bersama khatib ya. Beliau adalah Kiai Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Hulu Sungai Utara, Kiai Haji Muhammad Syaukani LC, dan imam bersama Ustaz H. Abduh Amri MA, Muazzin Mustaqim Aulawi SH, dan Ustaz H. Marjuan, Muratal Al-Quran Ustaz Ahmad Saufi. Adapun dalam khotbah Jumat hari ini mengangkat tentang bulan Rabiul Awal penuh cahaya dan rahmat. Semoga di bulan ini bertebaran berkah dan magfirah. Amin ya rabbal alamin.